0: جداً. هو بتقولي سعيدة سلطانة. قولي لي لي لي لي لي لي لي لي.
1: My name is not Sai.